السنة بك على بقيسي وابتدأ المشيباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطوش دواتنا برامسي قيبكي برامسي قصمة قيبكي سيور رسالة معلمان برامسي لو صوت عن دورا إلا يساعد مكري جاري سوري.

عضو افريقيا من الجماهيرية العظمى. اسعد الله اوقاتكم مستمعينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة ارسالنا الرئيسية لهذا اليوم.